يمر وودو مليت وودو مليت وودو مليت من يعلي وعمورا كذا في معاقتا برتو